0: kans maak. De magie.
1: Ja, مسا لفن عيشو فيها قصة بيانو كوتشي ماري بلان سام لو خال شجاع وجي بشير ساين داش فيديكس مانشيكس حسان مدام حشيش عوشة كيك.